0: فسمعنا إليها روحا فتمثل لها سويا. قال
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: يا فاعين الله ذكر ما يربك بدا مكريا نادى ربه إلى خفيا. قال

وكانت امرأتها قرة قرة من الكبر لها وكذا قال ربه عليها قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تتمم فلا

مكرمين منسيا فأت به قوم أعمله قالوا يا ولدي شيئا فريا آمنت كما لا أبوك رسول وما تنكريا فأشر إليه قالوا كيف أجلنك في صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مبكيا كنت أوصي فأوصاني بصلاة الصلاة ما دمت حيا أمرا جاريتي أن يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ومن يوم وعدت حيا ذلك عيسى ابن مريم

واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صدقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي أعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني

يا ربي أنا روزي كمان درس جديد وكواسي وابو واسريه إنه لحب المشرفين قل من عيلة الله ديني قال عبادي قيات من الرزق قل هذه أنه في حياة الدنيا قال قدري كما كان يوصل الآيات ليعلمون قل إن حرم بي الله سبحانه.

فأذن ربكم حقا قال نعم فأذن ربكم لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن

فرشك لله ثم استوى على العرش طويل لأن هرهم الشمس والقمر النجوم الشمس والقمر النجوم سخرات أمره آل خلق الأمر تبارك الله وتليه ادعوا ربكم ضرورا وخفية إلا تبوع فيه وحسنوا في ربع الشهداء ودعوا ربوا أمعاك إن عمر الله قدم المسلمين وليس الله بشرا بيد الرحمن على أقلت سعبا ثقالا سقنا إبلا مجلد ثقنا إبلا مجلد فأنا بها أفأرد من كل قاس فذلك رجل موسى لهم ذكرهم فبعد قليل خروج نباتهم بإذره وزيح فلا يخرج إلا نازلا كذلك سجد الآيات قوم يشكرون قد أرسلنا من بلاهم فقال يا قوم اعبدوا الله لكم

أبلغكم رسالات ربي أنصح وأعلم ما الله يعلم أرجوكم أن جاء أمركم يقول على عبد منكم على كل منكم

فاضلة وتصد عن سبيلها تصد عن سبيل من عدي قنا عدو وانهى بالقوض والقيل فاحترم فكيف تكون كيف عاشت المفسدين أن كان خائف منك كل ليل تبي وطالب منك فاصبر حتى يحكم الله بيننا وهو الحاكم.

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. وقال الذين كفروا ان جئتم شعيبا لن تعدوا شعيبا اذ احسبوا فاحسبوا وتفسحوا بذلك الجليل الذين كفروا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذي كذبوا شعيبا.

عليكم حميد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ورنة المحسنات والأرض وجنة المحسنات والأعدة للمتقين الذين أنفقت سراء أبرار والذين يعرفين عن الناس والله

الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم به حتى إذا فشلتم وتعبتم لم يعصيتم من بعد ما أراكم وعصيتم من بعد ما أراكم

كنت في قوت لبعلنا قوت بعيم قد مبين فليد الله النار صدوركم ومحصن قلوبكم الله عليم بما يصدوك إن الذين تولوا منهم ولد عن جمعان إن استدلهم شيء بعض فسروا وقد عفوا عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضعوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما يقولوا ليتروا

المصير هم ذات من ذرهم بصيرون بما يعملون لقد من الله على المؤمن إذا حكم رسول من أنفسهم رسول من أنفسهم التعليمات على الآيات والتي يملكه الكتاب حكمة وعلم الكتاب إن كان من قبل لا يعلم.

وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا نعلم قتالا اتبعناكم هم لكفر يضربوا بالإيمان وقالوا نبيكم الإيمان ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذي قالوا إخوانهم قالوا لو